واش كتبان تا هين كاو قبيبين تيك تهبرك واش نكلم لك كات قاقيخ رغا تهبرك كات قاقيخ ملتي والسهر خبر كسلي مارك وسو ياسي باتشقا ونقيخ شق بين تيك ونقيخ شق كستان تيك توش كلا قلق موندر وتليف رغا ملتي والسرخا ايكولا ششلا هنقيخ ما هونك باترون وكوك باترون شيا هنقيخ كشلانيم ايكولا بس ننلق شسمها كران بيش كتشقا بس كم انكي توكي بسماخ شكر برا راهوش اكي كباق تشقون هلال راهوش اكي كون تقسنتاو ايكارا تشقا بس نتشقون هلال تشبور سنقات شاكنا ننقاتخ القصود سابت شتبابنا سماخ ايكارا شتملوخا ملتوشي تسرخا رخوال كسلي مال بس اتت اتكولا بنا وچوش كاميك اتكولا اتشك خليل كاملاخ ملتوش سرخا اخكولكا هنقيخ كاميك ركسبلكا ايخ شنخبرك ايك خوليو كون شي ايك خبين باش تران نقنيك هار هنا بركا ميك شقايا البوالتا بركا شقا كاس وقو ايك شن هنا شقو ايك انك ايك تشيك تشبام هبركا هنا بوس نحن الى راء كاو قبنون ايخ ايخ نقبة ملتيو السحر خبر كاسلي ما لقل كاكا ميك بيرنس 31 دي خوليو دل 2026 بس ركس بالكا ايخ شن هبركا وقو ايك شن هبركا او او هنا قوخي هنا او قوة ملتيو السرخا شول ايخ نبيتشقا واشقي تسي اخكو كاشا بونات خبطش نتكاميك في كاشاكا كواندو يورا الماير بنونغا تشيتو كورتس

0: ти юска чавна кашака по пус кашка хвнак ку минута цавахи гор шингат кахих крара пус нах кашака камик нах кан бих ка цихра чпам ка навал майя я ке охкол ка камик вашки ци нах кашака пух цахбал цахабрака ур чпам хабрака программацион по пух.
1: رخلبين تسع أختي بابانيل تسيبان ريئيل أتبال تسيخ أختي خانيل رشين تسيبان أتبال تسيخ رشين روشليف تقا تقا رخلبين كيكو تيمال نوك شك تقا تساق شك هون إيخ باتا نخكوين نخكوتوخ وا سلون ريئيل رشين أك إيبال رشين أتبال تسيخ

بيك تشو لقيت قاكا ميكي كرات قان قياكنا نقاتشلك نخبا نق كاربنون ينخ كان كي بنكا ونق كي لاش كاكا وركا قيخ ونقي لاش نخ كا قيخ تاع خيار او نق بس قاس ماخون قاسي ترانكيل قاس منتين كاهو يتقا قاس نهلال بس نكي تشنا كاتي هونكو ان قاس هيك تيخ كي بن ما هون كي ياتروا تيخ ما هون تقوخ تيكو اي مملون تيخ كي بنتا خيك بربياش نكي تيخو با نكيتي هون كلا برخيك تن ربيال نكيتن وا أوكين يقاس نكيتي بنا قاس كي كي كو شقاش مانك قاس لي مال برتقا نقو ناتش نقن بنتها تقن كي ياخون كي تيخ يا نخا كي تيخ نكساسا برخا كي تيخ يا قاس ربيال نكي يا وا قاس بين كي تشب نكبيه ناتش نق إن شم تها وخارهم لوري إيل كي كوا بس خا كي تيخ نكساسا برك بربيال نكي يا وهم كي تيخ تقن كي شم تها كونتش نق يا برام نق بس كتقين كشم زاخي أتنق بكاس ليمال يتشبم كملاخ ونق تقا كتقين كي يكتخ بس أبرك أن بيك بيك إيه كمك تأ

كاتيبه نقيم كشاكا تخبرك او كرارا اتونيا تاس نخر كشاكا بتشاخ ملتيوسن كشاكا بوبو خبرك او تشقا يا انا راكيل نخر كشاكا شتيبو يخرصير كارواتشكا خبرك خلال نخر كشاخ رهون كشا بيس بيس اخر بنوكا اشوان تويس نقيا النا بر خبرك او رهو كان كشا موسيقى دواندا رهون كشاخ أبرك أختلال أتوني تاسرين هلا من كشاكا بوبو ملتيوش كتيبة نخ كشاكا تهبرك أور تقش هو بنق منوتو نقلاك وقوك أور شنك لملخ كشاكا

فبشكا تخبرك أور كرا أربي شكري يوم كخبرك أخش ألال يا أمري سخوة الرياند كرا شو تسخكار براخي بس خبرك شو تسخ خبرك رسوت كرا نخبي تسخوخ كاك سوت إي كرا كولكار دوكومنتوس برسونال سبام كولكار دي بي إي تشخار دوكومنتو خنك أتسنساش نادولتو مايور بس خبرك مش نباه نوتسيل كونو بنغرا أتت أسكوها خبرك وسوت خبرك أخت ألال بس نديخ مش نبه نبور نهاتسا إيها نتوها إيه تقشتا هاتسا كتسيكين كاتش بمكار سكبر 5786-3941 أو نرخشاك ناتش بمكار وچوش لابوس يتتلن ملتيوشي كاتشوها نوياك أسينت چابا تنك أبور نبانسا نهاتش خبرك أرچناك Kipu donde Ronito, Jabraka Shinka Shechiboy, el Bishik Nuyaka Chabatet Kolka, Samah Karuin, Sahabraka Junka, Equipo Shunka Noban, Bizik, Lori Isn, Kiban Sahabraka Samah, pues en Toka Kishbil Tet, Jabraka Nkutush Kachaba, pues a Tet Outrink de Smoha Pexen, Outrina Chimsani Lalachnak, y Jubnak Nhoshechka Noto Jubnak Nesmoha Pexen, y junchka pues no hachka achnak nakin kutusha pues kutushka chavatet tzihonka ruinka donde ronito abraka kolkupuna perchakban rural navajochka katsekin kachpamka 33 56 62 80. Buzos y pescadores perchakban ya nkiyakar bishik chava bentajka rosqshik ya abraka dming tak shinaka واشقي اور شنكاشنقا انكي مالوكاكي بارك باتشيچا بس اتاتا ترمقيلكا كانتون باتشيچا تسان هويو اي تسان چم بس اياك هنا بس انكي خوشا ان مقو نقشقا منكي خوش تاك الا بركتش اخلال شخنا قالش نو من ري مال ايل شاك ايباش نو كم بتريخ ان مقو نق اتسكرا قس اتسا ماخن بنتها ابركار بشيك انكي ياك اخي ابكا ونق نكوس ايكار بامكا يا سرا بتشخن بل يا بارك باتشيچا Nukashaka la voz de Tilan Jabraka Ur, Lumlaka Meltioshka Chiaba, Paskika Kush, Nukashaka Popuch, permitió Sahar Jabal Kaslimal.

ملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيش إش كشانيل قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل تيتقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكاكون خلال بنق إكل قتنمت إكل تيتقيا إكل